في عالم الأحلام حيث الألوان ترسم ولا الحان تصرخ، في عالم الذي كل جزء قصة بحالها. شينا زار هذا العالم ورجع منه حاملا ما لا يمكن أن يتخيله العقل البسيط.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.